طيب يلا تمام قدام الله كريم. ايوه ايوه ابشر طيب يلا تمام قدام الله كريم.